انت عليم انا اميروت الروح راك كوين كذا عليم بصعه تمني ده لو صفه ده ركنه تيجي اخي استنى حسيتي لشويت بيقولاتني ها انا افتح ريكود ده ايش بوتم اني بقى واه ابو تاي ايش بوتم اني بخير شيكون علي يا زايد اخي